السلام عليكم ميديم ويف ستونتيغنا غبجانا نشوبجينا بجيكلا هرس توجانا نشوبجينا بجيكلا هرس اف ام ارجيا اشاريا تيك ميجا هرس دونا نيوز اون اي اي ار اي بي كا ديو اكاشواني كاركيلين درينج فروتشوك بايت بي بروغرام ون يامبو نجا ينتي دونو كليبسيت نجا جونا سلام بوكو بولسون شيك

درندس ارسام قرآن تلاوت نا ترجمه لين انجد بين آغا سيد هادي شا دونا آغا سيد حسني كنا ينتز دوايا پروگرام صداقة لگن انجيو دا كاش واني كرگلي كنا ميديا ميو دونا اپم چنالي كا كستا روشن ينتز ين مزد محترم آخون سبدر علي كنا

ليس للإنسان إلا ما سعى نتي سنلوك سلم يعني نرفع نري كربو تنجي برانسي كتنجوك بي نتان ليو سنتين غا لسجي ريخسي كنا تانسا توني من مهنت مدنا نرفع نري كربو متنا دلس بو يان لبيربي لسجي قوي من دو فرسنا مالاي كائنات علي بن أبي طالب صلوات الله وسلام عليه في حق كسل بقدر الكد تعطى ما تروم فمن رام المنا ليلا يقوم نرفع نري كور في حساب بيك خدا كان شزد بين قال لسجي ريخسيك تنگي رانسيك تنمو يري ديانا همد يدنا دي انسان بو سن نيمي شفانا نرفع نري تيخسي يانو خط خط دو مدنا نرفا نره مد بي دلس بو چونين يان کسال چي يانو حضرت فياق بي بقدر القد تعد تقتصب المعالي غا انسان چي سنبا يدنا تسلوك سي درجة حاصل بي كوي سمو زمين بلکی ده تسلوك سي درجة لقت كيوم ملا كو سن نيما رفرا بيت یان کسل چی انو بی جد دین ما بی جد دین زیر کسل میوز یعنی اتا اپو مشہوریت عزت چنین دولت چنین زیر بی سن بی کا دکنا ده انسان بگار سا تن ممت بلکی نرفا نرے کھوری محنت سونا کھو کھوری اتا اپو بچک میون بیون میونیانا گوید تعلیمی لکسی انو ان دولت نا سلطنت لکسی انو ان محنت کھوری بزمت با یانا گار سا تن ممت مثلا دنیای مثال چی ابراهیم لنکن در کن پو یخسه کو امریکی چو میونانا یعنی وزیر اعظم گو چک پلا کس محنت کس دیانو کو کامیاب مسون مگوانا کو تجارتی لکسانو لاختان سے محنت کس دیانو سے کو کامیاب مسون ای باقی مین مچن گوی دے لسکنان کو لاختان دکھ سے زندگی پرین نرفا کورن همدنا جرأتی فتون یار الزخ سے دک پنا کو اخیر پی کا امریکا چوس ملک پی صدر لن یون چوس پرون نتان لا نرپا نرے کورے دوے نتیجہ چی بیون زر بو یانا لا ابراد گوے سپرائن خدا سی کا سلمیون قرآن ینو لیس لیل انسان الا ما سعا انسان کن دنیای گا نتیجہ چی کا تھن ممت الا نرپا نرے کورے کوشش سون سے پسمت پا گوانا نرفن ره مد بیده لسپو ترال گوید ترال این مده لسپو میونی نظر اینو شک شک اقل یاد کن شان یاد کن شعور یاد کن انسان کنی خدمت لده لسپو بیارمو گوامد دو فرسنا ندان چغلا خاص کر تعلیم زر کن جوان کن تعلیمی لکس اینو نرپا نره تیخلوک سون سبزمت با نتیجی کا تنما مد عربی شاعر چگیس زرد یلی سبق سلکن شل سبکن کیان لسنت رک یوت دی لسنت

بيك انجرزي خبر ان يانت ساني تسوت ورغونا من اتشغي كبرتي خبر ناما انتس يان نسات اكاش واني سرين اغلنا وردي خبر ان تبصير ابشو بيوخ سبين تسوت وردونا من اتنشوين زيان ديانا سوخلا بورغي ستيانو خبر ان بشو بيوخ سبين داربي تو تسوت وغانا من اتنشور سغدونا تسوت وردونا من اتنشور سغا تسوت وردونا من اتنشور سغا تسوت وردونا من اتنشور سغا تسوت وردونا من اتنشور سغا تسوت وردونا من اتنشور سغا تسوت وردونا من اتنشور سغا تسوت وردونا من اتنشور سغا تسوت

0: صل على محمد وآل محمد.
1: درنتس محمد ابراهيم كنا حضرت علي عليه السلام شان ينوك ورسامستوت كيك ينن چتبن كستدير يابنا نونو عقيل حسيني كنا ورسامستوت كيك ينتس ينمسات

0: والتوس كناتين يوين. اللهم صل على محمد وعلى محمد.
1: درنتز محمد علي كچي كنار سمستكي ينجبين كستدير يبنا غلام مهدي كچي كنار سمستكي كنتس ينمزت.

0: درنتس نمزي حجة شاني أنوك حاجي محمد حسين بابي كنر سامسود كي كيرن جتبين كستا دي پروگرام بسانسي كا كاچو أصغر علي خاني كنا حضرت إمام علي عليه السلام شاني أنوك سامسود كي كنتس ين مزاد
1: بسم الله الرحمن الرحيم